عليكم. يلا يلا نحن نمشي في رمالة، يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة.

0: ناس البال ناس البش في جروح الغد انا ناس الناس الناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي ماي كل شي بخلص كل شي مؤقت اي جوا ماكل مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدا من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباع في شهيد وزغرة الافروح في شتات في البقعة البقط وفي من يبيع شو ما فيك وما فيش كل شي جوا دش بدش من باب من غير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء تخطرش على البال اي امين بسحب اقسام هي قوة استولت وجدان جاتنا صحوة ناس طلعوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 وقت انت وسط نحبها اي وكريتكو كلكم تخوى بمطلي طب حسط يمين انتو صف وطفو جوا جوا جوا قوتو ليك الدنيا تطحن تفرم كلها زبالي كلها تشطف قلبي تفلل هم بسطو
0: ابكي نصبي لدموع عد جد عن زنازن جلبوع يدوية حلوة لتصنع جوع ثمود وهود وكديش بعيد لبقلبي قلبي بيفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حيلها بتيجي نروح نسريلها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلط ازميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطر بسمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رايح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس عالم عملوه منين جونا من هدول طرهوه الله بلاهم فينا بنرعب الخطوط عد شباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفاضع ارفعها بوجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش ودفاضع

عايش احرر واقف عالبير والسجن ليه من قدعير خلص عمي سكرنا ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شوطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح ولك خلص عمي سكرنا ما ضلش فيها حد ابيض عبعد من شوطر نقتل في بعض مطبوع بتنهش من مطرح.

مطلوعي في واد قدوم حبيت بركض ضد مبسوط سلوان فوق ايده بيت بالجون صب لي عمي فل الهموم زيد صب ونسيني عن وضع القديم حزين عرصوت ونعفت هديم

0: الارض بامن فيه خلاص الدنيا الكل برميه كله زحله بعرفش بس كيف من جوا دايما متضعضع وقلبي قابض متكلبش في فراس الوكلوك مسجل
1: يا ربي لا منعرض كل فرصه تجيني

وين راح اضلني حبر انا لا بنسيش بشمش بالناس مبسوط في كون عشتنا دلب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نسف انا اجمد خصم انا جاي انسف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد الوش.

هات الطيبي وتنامي وتسعى صورتك في الشوق اللي زيه أحلام العاشقين.

كانت تطيبي وتنامي وتصحى صورتك في الشوق اللي زيي أحلام العاشقين.

نروحلو معاهم وصحام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام واحلى بين عيب وحرام في قلبي العافيه في يدي لام واش نسمع الماي ديمن تلفت للشمال ولا اليمن في هاد الدنيا عاشر تريما ربي معاك.